0: الثور.
1: مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين.
2: أنا برج الثور يا سفرشور، أنا ما بحبش أعيش الدور، مش عمور أنا أمور، أنا بمزاج أقول ياس

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Molodio, Molodio. العميد من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا اولجي